0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalati qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي ان تنبهت انك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى ان تلقى شفاعتي في يوم القيامة.

0: عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. من رد الله تعالى إن غلا دخل. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. Luruskan rapatkan shofna. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. عافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله أكبر. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.

0: 꼬는데 어느 내가 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المشرق صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. سبحان الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله المعين
1: من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
0: آمين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
0: آمين
1: سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: آمين
1: اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين
0: آمين
1: وافتح لنا فإنك خير الفاتحين
0: آمين
1: واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين
0: آمين
1: اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: آمين
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: آمين
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات المؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أهدة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
1: dari sini
0: والمؤتفكات بالخاطئة
1: ya cukup waktu habis insyaallah nantilah ya begini ketika kita masih mungkin agak kurang familiar dengan ayat ini bacanya juga maka yuk kita dengarkan dulu teman-teman kita baca terus nanti ada yang diperbaiki sedikit-sedikit harapannya kita oh di sini keliru ya nah, maka orang yang ke-10 membaca 9 kali mendengar temannya sudah membaca harapannya mudahan bagus kan itu kita belajar kelompok baik demikian kita tutup sama-sama dengan membaca
0: Sadaqallahul Azim
1: baca doa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن سنندم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله

0: akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar,
1: Allahu akbar.
0: La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Allahumma hadzal 'alam. Inna ghalatakhna. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wasallam. Alladhi la hawla wa la سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو هذا ربنا علم وقيم الصلاة من ذرية ربنا وأدخل بالله إلى نقصان فمن بعنا صلي فضل عيسى يا بركاتنا دان إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النور والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أكبر. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

المشهد. صلى الله عظيم صلى الله عظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا واصيلا لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين.
1: آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
0: آمين
1: سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين آمين.
1: اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين.
0: آمين.
1: اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: آمين.
1: تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: آمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: آمين.
1: نسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله علي للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة لا

0: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم
0: صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله, يا رب صل عليه وسلم. حبيب الله تقبل الله منكم
1: تقبل يا كريم.

يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب فتحيا.

واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله

الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين وإياك نستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق لسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم جملنا بالعبد والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعزنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين.

0: العالمين. اللهم صل وسلم على النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل دعاء. سووا صفوفكم للصلاة أقيم معتدل وتراص ويرحمني يرحمكم الله. استووا luruskan rapikan serta rapatkan saf. Dilihat kanan kirinya yang masih belum lurus, yang belum rapat dan rapi, luruskan, rapikan. Fa inna taswiyata shufuf min tamam as-salah. La rabbi anta mawsul ridak. Kita mahabbatakum ma'rifatak alhamdulillah. A'udhu billahi min nas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al-jannati. أعوذ بالله من الشيطان. صلي فرض الصبح ركعتين واستقبل قبلة هداة محمد. الله أكبر كبير. الحمد لله كثيرا سبحان الله بغرد وأصيل أن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لرب الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك

0: أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
0: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا. الله أكبر
1: يا رب. سبحان
0: الله الله أكبر. الله

المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على

لدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء

الله أكبر. سبحان الله يا رضي سبحان سبحانه سبحانه. سمع الله لمن حمده. ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإن أعتقت ويرضى فإن أعز وإليه يعز من عارف أرضه فإن أعتقكم لا ما قلنا سوف. اللهم تب بنا واغفر لنا وارحمنا والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث المغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث المغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاته صلاح الاسلام والمسلمين. ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا عن البلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والعاهات والبليات والزلازل والفتن والمحان والجور والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. وعافني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات طيبة. السلام. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. ربي اشرح لي صدري. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا والوالدين من النار.
اللهم انت السلام منك السلام اليك عود السلام احينا ربنا بالسلام وادخلنا جنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وسمع عبادتك الى ان يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بامدي دائما ودائما.

0: الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال نعمة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم فاتح القبور من كل سوء البلوغ في المعمول وإلى حضرة الرسول بات وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه ذرية أهل بيت الكرام أجمعين والدينا والدهم وأتنا وأتكم وأموات المسلمين عامة سبهم الله السد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط آمين.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة من أنزلت عليه الفاتحة تحمل قلوبنا لكل خير ومنحناه كل شر وضير يهدينا لسواء السبيل يكفي قلوبنا لهم في كل وقت وحين يحفظنا من جميع الشرور والآفات ويفتح لنا أبواب الخيرات يكرمنا ما يكرم عباده الصالحين يجعل لنا في هذا اليوم خيرات وعوافي تامات وألطافات عامات. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا